شوف نفسي مهم ومش ناقي الكهرباء ودرا شي نسمع شو الموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.